شبرك أما نسيو يمين يضف يم جنين دي ويو نميا وسساني باسبر أهو نينا يندي يبين أوفهم نيوان انتو مني أهو بين أوفهم نيوان انتو مني